حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة إنما

0: في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب اللي يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم السلام لكل المتابعين. بالنسبة للتعسيس مؤسسة الرحمة أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكون. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس، مؤسس شنو؟ الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بيكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكوي لك مهارة أو تكوي لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحسة حاليا أنا استفيد منها لعدي كون فوقها نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حسنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي كون فوق المركز، وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإندا فوق التصوير، إندا فوق الطباعة، إندا فوق الرير، قال لحد درجة قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها عليهم، قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بكون نكون قرابة 10 تدريبات. من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات فيها الرسم، دربناهم كمان فيها المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في عنا العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو كيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسيب فوق شنو، ال10 تسيب فوق شنو، ال40 تسيب فوق شنو، ال20 تسيب فوق شنو، كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعده والاشياء دي قاعده. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى علينا بنجي نلمه معهم. الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد ده مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده، ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده خلاص، ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها غرابه احنا السنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابة سنة كامل. كيف الإنسان يكتشف المعلومة الصحيحة والخاطئة في الفيسبوك في الرجوف التواصل الاجتماعي بالأخص. الشيء الآخر بالتاني كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قاعد نحاول بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرة.
1: نعم.
0: ذكرت حسا في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هتكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا بكثر؟ أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمة.
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة، لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي والمؤسسة المؤسسة وشنو بحصل في المؤسسة، لأن إنك لقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادي بسيط فوق وبديك بيتا تمشي. أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادونا يا خي بتمشي اللي مش تجري معاكم.

0: عدة مرات حاصل لأنه هم عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات أو تقول لنا تحديات بيكون البنات أهالي ميلزمون ما يبدك ما في مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لحد بها يانا ده أو لا أمور هم بجوا يا خي إنه بتدريبات اللي ما عندك بينشيد قاعد يسال كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريبات ده لدرجة البنات ده بجوا كتير من الأولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
1: ما شاء الله بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف
0: صراحة التدريب المهني مهم أنا هنا اليوم قاعد فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
1: ما عندهم عمل
0: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء إن دركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبوها معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم هجر
1: صحيح
0: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات القاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب
1: جميل لله جميل هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا دي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب
0: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا أصلا أنينا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة معناته الطلاب الماهرين الجف العوائل في المدارس دي شالتهم درب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفق وبيكون بدوا الدراسة وماشيين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القياطة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنا مدى لنا مرقوا فوق في الحفلة ده هم من سيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد كبس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر سيد أنا منك نجي يوم 29 هنا الشهر الفات ده بس سبينا الحفل الختام كل شيء لين 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سبينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في المجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أوناجس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وكده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق
1: جميل إن شاء الله. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلمينا عشان تساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات
0: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي اللي بنادو سيفا قايد إننا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه إننا مركز البرجو قايد مركز سنين قايد إننا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأقي سيفا نصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس
1: جميل طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بالتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل او عندكم صعوبات ابرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هي
0: هنا اشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافيه يعني ما كافيه لان الجانب المهني دي الميدات بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات انا هسه قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندربنا احولهم فوق والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعد نواجهها دي واشياء الاخر أنا هنا ما عندنا شركاء شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في وراء ده المركز شغل ده استعينوا فوق ده أصلا ما في حاسة قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل إننا قاعد نخدمه فوقه والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبسيو عن الإيارات البجو قاعد بهنا المشاركة ده بس قاعد نحاول نسوه فوقه لكن شركاء كده ما في والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندهم أكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت نقدر الشغل اللي مجاله يتدرب فوقه ده يتدرب مثلا في القيادة على الأقل يلقى لي مكنة ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع مثلا يدور في الدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع يتدرب في الأنديجو يخط المعدات يسيب لكن المجال ده صراحة ما في اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأقي إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم السوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا البنات ثلاثة اللي جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساوي سوء فوق الأمل لكن مجال آخر جانب آخر ده كجساعد هنا ده ما في
1: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب
1: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب
0: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس. أي إنسان ربنا خلقه بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس ومجال واحد ده ماهر دونك أنا هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم لأن نادو ماهر بكون لسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بكبر دونك دارين نوجههم أي نادو كان عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله كان سويت كده تبقى ما شاء الله ده بالنسبة للتحديات التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدر يبدو فوق العمل ده ما في
1: معلش هنا كده انتوا ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة ولا مثلا هي الوطنية لترقية العمل أو نافي ولا كده هل تواصلتم مع الجهات دي؟
0: ونافي ده تواصلنا إننا في إقليم البطحة في آتشي قاي قرابة 3 سنوات قدمنا مشروع أسمانا طلعت بعد سووا لنا تدريبات وفي الأخير قال لنا دونا ده لي حسنا أبنا دانا تقريبا 3 سنوات سمينا اللي بس في الأخير في آتشي شالوا بعض الأشخاص كي وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطحة دلة نادم كي بيكون نادو كل ما في اللي بس في آتشي بالنسبة لجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس بكر تنقايا في آتيا شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل أنا بعد الأزا وكده حاول بيكون أتواصل معايا لا ما قبل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة وهسه أقول أنا بنحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله
1: سيد ابراهيم الرحمه علينا طبعا قاعدين في نهايه البرنامج هل عندك كلمه اخيره توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفه بس قاعدين ديل
0: انا الرساله الدائره قال لي مالي اخواني الخريجين انا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاولت أول لي محارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكانوا بقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سبيل لي مؤسس صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا محل حاول كوي لك مهارة ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل الكرسي ورجلة واحدة كان الرجل الواحد انكسرت دمانات الكرسي بقى لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيه كل آخر يتركز دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين ان جسم من اعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتوت الا تهتم للوظيفه ده ما حلل الشيء الاخر انساني ما يهتم بس للاسره انا عندي اسره مرموغه بيكون انا وقت اللي بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا انا نقعد الا للاسره ما نسي اعمل ده كله ما حلل والشيء الاخر الانساني ما تقول بيكون انا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى انت بكون ارى اليوم اتخرج في التاريخ وده كنت قبل في مجال انا الحاسوب قبل قال نخدم يمكن تتخرج في مجال اخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال اخر ده كله خلينا نحاول واصلا كان عمل ما عندي اي عمل ده إيه ما في الانسان انت حاول ابدا مجرد ما بدات الله سبحانه وتعالى ما بخليك اصلا كبس لكن اقعد مكتوف الايدي عندك اسره تقدر تكون لك اسره داير تواصل في المجتمع داير تسيء اي شيء انك اخرادك قاعد الوالدين ده صحيح جزاهم الله الخير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا عنينا لجوا خليه لو هم يعطون مشولهم لكن نادم لو امرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهاده وعندك جواز تقعد تتقي ساق الاسره ده ما حلك خلينا نحاول نبحث لنا عن مهاره اي مجال مجالك قاعد مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء الناس اليوم اللي بيجوا كبار في هذه المؤسسات الكبرى ده كله يبدوا من البسيط ما نقدر نقول يبدوا من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لكن من البسيط الشغل إنك بسيط تخط على أرض الواقع ومثل ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك والشيء الآخر ده نقوله للإخوة الشيء كناس إني الاستطاعة ده كان شيء في أسرتك أخوك ولا بريت أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وإنت عندك شيء ده حاول أتأمى حاول أتأمى خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو أم بعدك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو كله بقدر بيشيلك منه كان بقول 2-3-4 في الاسره ده معناتها تتقوا خلاص للاسره كلها التخفف لا وتكونوا اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الاسره ده ما شاء الله لكن بعد الاسره ده صراحه المساعده ما في كشفت اخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سيخه ما نادم فوضى ساكت ده حاول اتامل في المجال ده حتى الكوادر كل اطلب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينوا الشباب كان شلتوا ماشي ليه في مجال قاعد بيكوي الناس او كمان بدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد حاول اتامل بالشغل البسيط ده اليوم انين الاخر خليك في المركز انا جاب لنا السيرز واحد كله معناتها سعدانه شاك مثلا بيكونك يتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون يستمر فوق كل ساعتها. اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتهت المكنة بيهدى كل معناتها ساعتها. دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو اخذت النادم بموتو يبطل يشيل له شنو عنده عمل بنود له في بيت بسرق بسيه شنو دونك كل في دعوه معناته ادم العمل. لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها تتجمع فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يام حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. لا لي بوبلاسيون سو سالمو بهرمون بلامسا انديزا انا غود بيكس في كاسما انا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.
0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان عينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل غير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين والمستمعات رقدتوا عافية إلى ليه شين حالكم من تقول الجلد أسعد المستمعين. الساعة 7:00 نفس ساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية 75 دقيقة في لب ليلى 75 دقيقة. السادة المستمعين والمستمعات تسمع المنوعات الغنائية البلاغات الدعايات الساعة 7:15 نشرة الأخبار من عسرة التحرير. بعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:15. أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام حنا غديو كات في كل مكان محمود قسر حمات من عميز الساعة 9 هنا الليل وقائد معانا لحظات كمان إن شاء الله بخلي المجال أمام الميكروفون عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو يلين مقاييس في المراقبة الصباحية كل البرنامج هنا اللانجا ناسيونال قادم بتسمو كمان في تهت إشراف بابا أبا آدمي ساعة يكو كالكال. أعزائي المستمعين والمستمعات تكيزوا تقديم البرنامج الكوماندان ديبور بإجريك لا ديفرانس اللوم إقالة لبنى بتصن عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين محمود نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قادم كتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد أن إحنا معاكم وأنتم معنا الفنانة يا سلام. أعزائي المستمعين والمستمعات ده كذلك آدم قاسي نهدية خاصة لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قادم كتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد شوقنا بحر ودموعنا مطر وكلامنا كمان يكون عسل للمستمعين الناس المردانين نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي يديكم العافية يا ربي قولوا آمين. وأي زول الدائر كمان رزق اليوم حقا كذلك الله يدي لي آمين يا رب العالمين بمناسبة يوم الجمعة المبارك. يلا

الجمال لاتشات أودنا زمان بمسه الشيبة وبعد بدس الكجيل وما أشبع ذلك السادة المستمعين وبمشي تن القرون. فحاليا كمان السادة المستمعين أو كمان يعني بيستعملوا القريو. أيوة أيوة ولدا بعيد ولدا قريب عسى كمان ألا مشكلة كل العشائر خطوها أكوتين فعلى كل حال حتى كان قلت بس القرون ده بربطوا كيف ذات أقول عوي مشوتوا كيف ذات أقول في بعض من العوين ما بعرفوا كاملة. يا سلام البغصة مع اللبن زمان جدودنا كلهم أهل زي البغصة ومع اللبن على كل الأسادة المستمعين ولا مستمعات لكن حسا كمان تعشيف شنو البقى فنتمنى كمان إن شاء الله وسط الزبدة ذات أقول فيه والله نشوف الغنم والبقر كل قاعدين بقر باكلوا لكن أو إن هسا بدون اختراع بعد منهم ده يعني دايرين بس المشاهد عندك جاهز ده أنا السوق بس قاعد قاعد ده واحد بتلقاه عندها صوف ذات أقول لك ما دست الصوف المرهومة ده ما بنفع فعلى كل كان زمان تشوف يعني بتمشي لك في قيرية دب قران سكين جلا دل شعري فرشة فعلى كل حال كتنقول لكن هسا كل شيء ده بيجي فادا كتة مرسي سبا سيد لكل السادة المستمعين والمستمعات أنا غاديو كاد نجي في داخل الاستديو ونقري البلاغات الرسمية على الإدارة انت اللشون الغدائية التابعة للوزارة انت الاستلال عراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتر لكم أصمامهم ديل عندهم نقاعات في أماكن مختلفة نطلب منهم بمشوا بأوراقهم في كاداستر هم السيد أليكسي إجيمي دانغاسو عند نقاع في كاركيا دينيو سيكسيون 3 إلو 342 لو 18 سيد مختار صالح نور عندنا في مشاغة سيكسيون دي يلو 16 لو 10 11 و 12 السيد الشريف عبد الرحمن ده كذلك عندنا في كاركي تكرا سيكسيون دي يلو 10 و لو 13 نصر شرف الدين عادم نقعته في كاركي حرنقاجي سيكسيون 3 إلو 191 لو 8 و 10 علي إبراهيم عثمان عندنا في كاركي حرنقاجي سيكسيون 3 إلو 191 لو 7 و 9 عثمان عبد الله عندنا في كاركي ديجيل كودو سيكسيون 3 إلو 58 لو 4 السيد محمد موسى إيسا عندنا في كاركي ديجيل كودو سيكسيون 3 إلو 75 لو 2 وأي نادم الله بعرف الناس ديل كمان يعني خليه بوريم وبمشو بأوراقهم الله بلغ ده هو كونفوكاسيون الريجي حن الريسيت حن الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد تتخبر لكل الزباين وبذات لكل المستمعين والمستمعات بجوب البلاغات العادية أو الرسمية وبذات الناس القاعدين برا في الجواجر إذا كان بس دايرين ما تتقوا بنفسكم طوالي ندوكم الأرقام الاثنين تقدروا تتصلوا بها وتجوبوا ترسلوا لكومينيكي ونفس الأرقام النتري لكم ده عندها الواتساب هو 69-54-23-37 ده إرتيل تيجو 92-44-04-69 الشيء ده الريجي عن الريسيت عشان داير تكون جم المستمعين عن الغاديو التشات الساعة 7:10 دقائق نمشي في مكانة الفاصل

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غاديو تشات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. دلوقتي دل تلقوا فوق نشرة الأخبار السباهية انت اليوم أستاذ بكر حسن بخاري، صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور الزميل عبد الحادي محمد سالم بابايرو، صباح الخير مستمر راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم صباح ربيع الثاني 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد قابل وفد من جمهورية نيجيريا على رأس الوفد وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي دكتور بازوم تجاني. البيسا لاراسا الوزير حنا الدولة وزير المالية والميزانية تاير حميد كيرين، البيسا دي من بنتين فوادي في ردا فاتت في ماو. وفي النشرة تلقو أخبار أخرى فديل أناوين، وإليكم على باب التفاصيل. الوزير حنا الاقتصاد الوزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد قابل وفد من جمهورية هنا نيجيريا على رأس الوفد وزير الاتصال والابتكار والاقتصاد الرقمي دكتور بازون تجاني، وكلموا في تعزيز التعاون في المجال الرقمي ووسع شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. والملمة المقابلة كمان فرصة إن قوان الشراكة بين البلدين وكيف يحددوا ويفندوا المجالات هنت الأمل المنها يبدو خاصة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا. وزيرنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد قال نيجيريا عندها مهارات وخبرات كثيرة في الذكاء الاصطناعي، وبلدنا تشاد كمان تقدر تستفيد من التجربة النيجيرية ويساعدها في التحول الرقمي في البلاد على حسب توجيهات هنت المارشال محمد إدريس ديبيدنو القال الرقمنة في الإدارة من الأولوية وتنمية هنت الاقتصاد وتأسيس فرص عمل عن الشباب. وفي الآخر الملمة كمان مرقوا ببيان إن شراكة بين البلدين تشاد ونيجيريا الهدف كمان التعاون الثنائي ووسعان آفاق الشراكة في المجالات الرقمية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. بعد بلتين في وادي فيرا البيسا انت الوزارة على رأسها وزير الدولة وزير المالية والميزانية تاير حامد كيلين، البيسا دي وصلت فاتت في ماو، ومن ما فاتت هناك كمان وفتنا الحكومة سوى ملمة انتبادل ملمة موسعة انتبادل في الخطاء عن الزراعة والثروة وهيدرو كمان مع المسائل الإداريين المحليين والتقليديين. والمبادلة كمان كلموا في كيف النقصان عن الخريف أثر في القطاع عن الثروة والزراعة، وأيضا سمعوا الشكاوي من جاي وجاي القدموا المنتجين والمزارعين. أربعة من المعارضة السياسية العسكرية على رأسهم ويكونغو جيليمين كيمدا قبلوا الأسماء أنجمينا ولاقاهم في المطار الدولي كمان المطار الدولي حسن جاموس على رئيس البيسا المكلفة برجوع عن السياسيين العسكريين في الوساطة هنت الجمهورية محمد بحر بشير كينجي وكثير من أعضاء عن الناس الرجوع. الزميل عبد الرحمن ميكايل والتفاصيل.
2: العفو السياسي وفتهنا الدرب للمواطنين الاندهمنية ليقبل تشاد السياسة العديلة الشالها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو منه شال الحكم. سياسة الإيد الممدودة سمحت لقبلين أربع من السياسيين العسكريين المعارضين لأرض الوطن وهم من أعضاء في فاكت الفريق كمان بوجوده إيكونغا كيبيني كمده بعض منهم أول بيقو قادة هنا أحزاب سياسية قبل ما بمشوا المعارضة المسلحة. بعد ما وصلوا هجا ممثل الفريق كيمدا قال همان اليوم بعد فترة طويلة قبلوا الإتشاد وهم جايينهم ده بوصف فرحة كبيرة لأهلهم وأخوانهم وكل التشاديين. وقال هم ما جوه ليهجوا في الكراهية ولكن جوه ليهجوا في الآفي وبيساهموا في بناء الإتشاد. وقال الآفي كمان عندها أهمية كبيرة لكل مواطن. بعد ما استقبلوهم في المطار هنا حسن جاموس كلم المستشار المكلف بقبلين السياسيين العسكريين بوساطة الجمهورية محمد بشير كنجي بكونوا المعارضين ديل شارو الدرب الأديل.
3: كان عندنا خلاف سياسي ولا خلاف عن الرأي ده يبقى بسلم ما يجو في مشاكل وفي حروب. عشان ده التشاهدين الأول كله جو وأسا كله لازم يجو عشان نية أنا الصلح جاي والنية ده النالي مشالين ده سيد الرئيس. وعنينا في الوساطة الجمهورية أي ما يوم نمشي لأخوان التشاهد قاعدين برا عندهم خلاف مع الحكومة عشان يرجعوا في البلد بسلمية ويقدم أفكارهم ده لبناهن البلد وجهنا نسو الناس الآخرين ذات.
2: نذكر بكونه رئيس الجمهورية من جاب سياسة الإيد الممدودة وده بدور بقبل كل مواطن سواء في المعارضة السياسية أو المسلحة وبكونه دبس الدرب الأديل البجيب البنى هنجات وأمن واستقرار هنجات.
1: لي جهود ديت وباح عن الكوليرا القايد بحدد بعد من المواطنين في الأسماء الجمينة وفي المدن. الوزارة انت الصحة الأمة نظمت نقطة صحفية وحياة كمان المسؤول كبير الخسم انجيتورا جرادوما وأعلن في النقطة دي الحملة انت التطعيم ضد الكوليرا البدت من أمس 17 وتتابي لحد يوم 23 سبتمبر الجاري في بعض من المراكز الصحية أنا سيزم وستم أرندسما هنا العاصمة أنجمينا. وقال التطعيم كمان بخص كل الأطفال الأمورهم من سنة وزيادة وطلب من السكان خليه يودوا الأطفال الصغار في المراكز الصحية عشان يفاكسينيهم من أجل حمايتهم. بمناسبة هنا يوم العالمي لسلامة المردانين دورة 2026 المدير العام في الصحة العامة دكتور ياما جي الياس جيتينغار كلم وقال الحكومة قاعدة تحسن الجودة انت الخدمات عن الصحة للمواطنين. الزميلة حجة هو حبيب عمر والتفاصيل.
4: في البيان اللي كان قدمه بمناسبة عن اليوم العالمي لسلامة عن المرضانين ده اللي كان بيحتفلوا فوق العالم في يوم 17 شهر 9 من كل سنة. في المناسبة دي كلم المدير العام عن الصحة العامة الدكتور ياما جي إلياس سايدينغار حج في الالتزام عن الحكومة في قوين سلامة هنت المرضانين وفي تحسين الجودة هنت الخدمات. ياما جي إلياس قال الخدمات دي ما مرتبطة بناس معينين بس ولكن بتعسر في مختلف القبائل هنت المجتمع التشادي. وكمان قال الرئاية المعادلة بتسبب مشاكل صحية خطيرة. المدير العام ياما جي إلياس ساجيتينغار كلم كمان في الخطة هن وزارة الصحة العامة والوقاية الانبنت في 4 محاور منها بطمنوا رئاية صحية عادلة للمرضانين بواسطة عن الملف الصحي الواحد ويعتمدوا البروتوكولات الصحية المقصصة بالأمراض عن السكري والفشل عن الكلى وفي الدخط عن الدم والسرطان في كل المؤسسات هنت الصحة القاعدة في كل التراب عن بلدنا تشاد. نذكركم بكونه الهدف من اليوم العالمي عن سلامة المرضانين عن السنة ركزوا فوقا في الإبداع عن المراكز الصحية والرئاية العديلة فيما حدث بيجي وفاد ولكن الالتزام بطول الحياة هنت المرضانين.
1: أسا سبا وخمس وعشرين دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد قابل وفد من جمهورية هنا نيجر على رأس الوفد الوزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي دكتور بازوم تيجاني. البيسة هنت الوزارة البيسة هنت الحكومة على رأس الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية البيسة دي من وادي فيرة دا فاتت في وصلت في ماو وسوت ملمة هنا أمل مع المنتجين والإداريين المحليين. ونشر سموت أخبار أخرى للنشرين اليوم سبا ربيع الثاني 1448 هجرية القرأ لكم بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس أميل ميدامجي. النشر الخادمة تسموها إن شاء الله بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد سالب أبيار. وهنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة. تياد قيلو بالآخر.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو تشات. بعد ما سمينا نشرت الأخبار مع أستاذ بكر حسن بخاري وسمينا شوية من أغنية الفنانة الراهل الحيامة تابيكوس، نجي في داخل الاستديو عندي واحد تبلغ أنا وفا نجري للمستمعين. أسرة الحاج حسيني أبكر المعروف بأسمة نولة الزرقاء، أسرة آدم أبكر، أسرة موسى حمزة، أسرة بشارة حسنة، عبد الرحمن خاتي في اللوطة، الحاج أبكر محمد أنكو، الحاج آدم حسيني، أسرة حسنة جديو، أسرة آدم جيرو، أسرة هارون أغوني، أسرة يونس ولدن بورغو، أسرة عمر عبد الرحمن، أسرة دربان، أسرة حسنة أبكر في كاغا، أسرة أبدان إبراهيم، أسرة الحاج أبكر قومدو، أسرة محمدي في أنجار كواسة، بلامة إسيني في أنكمبولا، اللوان كشلة أدنى أدنيني، الحاج أجي، الحاج حسنة هناك في آدا، الشيخ دشوش في آدا النيجيري، الحاج عبد الرحمن حسيني لبيت إيسا بابا، الشيخ محمد علي، الحاج خالة خرسة، الحاج جبرين مينا في لاماجي، ديليجي اللوان النيجيري، ديليجي محمد إيسا في آدا، سيد النايم حسيني، سيد صالي خرسة، أخونا الحاج وكواسة محمد لوم الليزن يبلغوا لكل الأهل هنكاتو هنا كاميرون يغروهم بموت هنا ولدهم آجي حسيني أبكر. آجي حسيني أبكر كان مات والتمس يوم العربية في نجمينا الموافق 10/6/2026 بعد مرض قصير، وصرح كمان بسوى اليوم يوم الجمعة الموافق 10/8/2029 بعد صلاة الظهر في بيت الأسرة في أنجاري إكواس، اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. الساعة 7:33 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، ومن لم يدم جيه في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يرمى المستمعين. صباح الخير أسمة جمينة، صباح الخير للجميع كابين تكنيك.

فلا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدير كاد بعد ما سمينا أغنية من الفنان الكادي محمد علي إدرسيلا، أغنية جميلة وعندها معاني بالأكثر، نهديها كذلك لكل الحبايب وبذلك لكل الأمهات وكل الزوجات كل اللبنات، نقول لكم مساء الخير. أكيد أنتم قاعدين تصم الإزاء الوطني لجمهورية كاد. أسادة المستمعين، الساعة 47 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نحجي شيء كمان في الأيام ده الأنكوبية بقت كثيرة مرة واحد، البالي بقت كثير مرة واحد، والناس القاعدين بعانوا ده الإيال الدقاق وبذات الناس الكبار في السن. فأولا بأولا يا جماعة، الإيال الدقاق سخير السخير ده هو ما بعرف، في بعض من الأمهات ما شاء الله عندهم أهمية مرة واحد لإيالهم. السخير من صلاة المغرب خلاص ده يمين صلت طوالي تربي لهم سنجة وادي التجيب ينادوها، أما الإيال دي كبيرة، الإيال ده بقول فوقها داخل دي هنا ونسى فوقها حتى بعشو كله في لب السنجة، لأن يا جماعة الأنباؤودة دي ولا إندها السيف ولا إندها خريف، الشيء اللي بيجيب أنباؤودة شنو؟ هما الوسخ بس بيجيب أنباؤودة وبكانك اللي جو بارد هسه مثلا في حلال جنبا جمينا وكده مع القش وكده دم عم بهود أقدر فور مرة واحد. فعلى كل حال أنتوا الأمهات تبذلوا جهودكم وتفكروا للإيال الدقاق. السخير السخير ده هو ما بعرف كان قدر عليك تقبل ما المرض كتع عبره، انت ذات كله تكون مرتة وهو ذات كله ما بيواجه مشكلة. نجي تولي الأمهاتنا الكبار، الناس الكبار في السن، كان شياب كان أجايز، حتى إتا النادم اللي ساك ما بقيت كبير مرة وايد في السن، أمور ذاتك النفس ده هي دايرة لها شنو انتريتين ما بس خلاص تقعد أم بقودة بأكلك، وكي النادم الكبير هو الكبر ذات كل مرت بطن كم مرت شيء بس جل مسرة خلاص بيزيد زين. والشيء العجيب ده كمان لأخواننا القاعدين برا في بعض من الحلال المجاور عاصمة جمينة، إذا كان بنادمكم بيجي مردان الشيء اللي جينا أنا علمي ده هم سووك عني مش السمعك توالي ما ألقتوا لي علمي، ألقوا لي علمي توالي يا جماعة. الألمي اللي بألقوا ده ما أولا بأولا وقت اللي بقوله كان نادم ده كان جين مشد بيسوي لك إكزامي قبل ده وبشوفوا هل عندك سكر في جلدك ولا ملي هناك كتير ولا، يعني المعنيين الدكاترة هم بعرفوه بيسووا تحليل حتى قبل يبريسكري لك الميديكاما وانت تمشي تبيعها وبجوا بقلق لك. لكن الدكاترة القادين برا في سانتر دي سانتر دول وادين الدقاق دول ده هم ما عندهم طوالي بس بيسووا لك الكشف ده، بيسووا لك بشوفوا كده خلاص هم بنتوك ده ما ردك ده سوا. لكن في بعد ده انت يا جماعة ما بتعلم في الناس، ابن آدم ما تعلم فوقه، هقولتوا الناسكم يبقوا مردانين ده ذات كلها. اليوم زولك ما يبقى مردان ده ما في دنيا ده لبتانات قالك التراهم بوشوا له ودوا لبتان، كان جوتوا مشوتوا ودوتوا لبتان ده هم بقدروا بشوفوا سهي اللبتان. أنا هسار ذات كلها كما عندك شيء كان تمشي ده ينادمك بموت في قدامك بس ده أكيد. أوكي الناس اللاهارة ناس الكركي كان شفتوا بنادم مردان تعبان يا جماعة أبزو في الجوامع كما شفتوا إجليس في بكان أي بكان السيدة أسألوا آفي أسألوا الله خلي الله ينتي آفي، وبعد ده أعملوا لكم الكيس. في بعض من الناس الكيس كان بيسوه ده ذاته كله ما بجوكو، الزول كان ما بجوك ده أنفقوا منه خلوه، أنتوا القاعدين ده خدتوا لكم كوميسيون هنا لجيسيون
الموت معانا والمرض معانا. نادوا ما هي الدقائق بس كدرك فجر تقوم ده بتلقى شنو جلدك بوجهك وكان شيء ما عندك. أوكي اللجنة دي تقدر بتفكر ده بتخص الناس القاعدين برا في حلال البر من

كان كيف ذات كلها خمسة ألف عشر ألف ده من كيف ذا نمركو سو ليكو دفتر يوم كي شاركة بساعة كي نادم دبيكي مردان فلان والفلان وذات كو غاي تشوك معانا مرقنا عشر ألف أو خمسة ألف أمشي ودو لبطان خلي أمشي ودو أنت بس كان جوتو لبلانتي ديكور ده خلاص الباقية كمان الأسرة ذات كلها يقوفوا معاكم. لكن يا أخواني في بعض من الناس برجوك بس ما بس فلان ده مردان هاي ترى فلان ده مردان وده يقى برج يومه بس أي فلان ده أي فلان ده تعبان مرة واي ترى هما بيودوا للتان ها والله يا الحمد لله ترى ودوبوا كان ده ودوبوا كان ده يوم الفلان ده مات خلاص ده تعشب لك ده حابتوا الناس قال ده حابوا هم ناسا يلا تشكوا بهنا أمشي شوروا لنا الدين بهنا سووا لنا الصدقة وبعد ذلك كمان سووا لنا كي كي كي ما لا يا جماعة نادم ده من حيدة ما نفكروا فوق أن رجوك تك ما تقبل حتى. فعلى كل حال يا أخواني اليوم دنيا وأم باكر آخرة أن إحنا كان قاعدين ده كان نهجوا كي كلها الدنيا مع الآخرة ده نفكروا فوقها بس ده دايما كلامي أنا من حجي اليوم كان أنت أكل أديل أم باكر ده خطة في أجلك كي يريقوا الحل إيري الوقت ده نقدر نعلها ده نجي ناكل ولا ما في يا أخواني فا التنادم ده خلي نيتك تكون مخلصة ما تعازي أخوك ما تسوي شغل حوان لأخوك كان بس حركت ذاته كلها كان قلت على المسامة ولا سلمت لنادم ده سيباين سينج فيبليس في بعض من الناس ده كان انت تسلمك كله بيسلمك بمناخرة انت سلم لي الله بس انت ما تدور منا شيء ولا تدور منا شراب ولا تدور منا اكل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سلمك سلمك ما سلمك ملائكة قاعدين بيسلموك بردوا لك في السلام فعلى كل حال الله يرفع البلاء وينزل الشفاء وخلينا قوموا لنا بالصدقات خلينا قوموا لنا بالصدقات يا اخواني يوم الجمعة مرد يوم الاثنين الأوين بلمو بيسووا لهم مدايد بيقسموها للإيال بدقوا أمبيدة بيقسموها للإيال الأوين كل حسة كان سالهم ده جلدهم برد مرة بس اليوم تلقاه في بيتها كل فندق كل ما في زمان ده ثلاثة ساعة أربعة ده تسمى فنادق دين دين دين دين دين دين أي وارد بتدق كان تدق لها توماي كان تدق لها عندك يعني تدور لها يعني كولاي أو كمان دراباي أشياء كثيرة تسمم ده بدقه حتى المحامد كتال الكافرين ده كلها تلقاه عندها لا يعني خلة دخن ده تسمم ديك ديك تيجي تدق ده المحامد بيروابطة كدار الراجل ده بجي بلقى هسا الأوين ذاته كلها ما كل الأوين لكن كثير منهم ده جلدهم برد تقول نفرس أنا إديني ده بس بطلنا جنسي على كل حال نطلب بذل المفاهمة من كل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كذا هسا زمان ده نزنا ده الشخي اللي يقول هم باكلوا بس هسا ده كثير منهم ده هاي أنا ده إسبا كيتي ترى دور إسبا إسبا دور إسبا كان جبت خلة قال خلة ده ذاته كله أنا ندور ريس إيش أنا ريس ايش انا ريس ايش انا خلى ده انينا ولا ناكل خلى او كمان مصر يا جماعه هل زمان يعطوك المعكله اكل له كم مش خلنا بيدن الخلى برق لحد نمشي نكنفطوا فوقها شنو يا جماعه انت كم فتره صون حق ده خلاص ما كله خلاص مرق ده بس الحلو حق انا خلى ولا دايره كان فيتين لكن هسه كمان الناس اي شيء هنام ده يدور يشوفوني اي حاجه ده بيدور يشوفوني خلى جرويليه حتى الطبق ذاته كله ما في الناس القاعدين بتفروا الطبق ذاته كله نكون جاي يتفروا لي ناسنا القاعدين برا في كداري ما نعرفه في انجمينا يا تو مره تمشي تبي لك طبق امشي في بيت طبق هنا يا تو بتلقى طبق كي تلقى فيه والله في كرشه تمام كان لقيت 100 طبقاي قول بابا يا كلامك ده ما صحيح زمان الإيال دوقك كان سخير بيجي سلف ولا شنو ذاته كله بيشولو في الطبق هسا قد تشوفوا طبق وين كان شفت سخير ده ولا بلقوا سفرة بخطوه ولا خلال دونك فوفاي يا جماعة الوطن ما خيرت

0: الخلة دي بس كان خسلتوها دي سبوتوها في ألمي رجلت وقيلت يلا أمشي شروها والله شروتوها ده نادم باكل خلينا خلوا مننا الفجارة الشيء ما بيشابي وكي على كل هال نطلب المفاهمة من كل المستمعين أمل نمشي في مكنة الفن الساعة 7:57 باقي لي 25 دقائق نعيش معكم سوا فلا فدا وقت الزمان ده زمان زمان زمان مرزيني لكن الأوين حسا ما نقول أوين ما فيه أوين قاعدين لكن الأوين الزمان بخافا الله للراجل ما تشوى في أين هسر كلمة بكلمة انت تهجي قوش تقول لك دروات انت ما تمرقي انا نمرق وكان هجيته الشيء كمان خلاص الابو مدامت بسأل وبقول بنيتي ده مالا شنو شنو دول بقول لا اقودي كابين تقني
1: رقبي تمشي لأخذ بركة اما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة بدلي يا فرد قلم زرقاء اسجدي لين من اجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه امر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابع خل هي البندة اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا هر الخير هيل بقي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفئين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بقي الطبقة القرنق وقبل القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلاة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في ملفي كسقة أتفلطة أزاك الواد شيلاتة بجن تسئة قال دي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لن تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين ما لن تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري فضل قنقو قم كتل ولده فضل بيت قم خلق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري
0: فلا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام حنا غدي وكات نشكركم على حسن المتابعة وشكرا لكل المستمعين القادم بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية كات نحج شيء كمان لأخواننا التجار القادين بيساوقوا في مختلف الأسواق سواء في نجمينا أو كمان في كل البروفنس فيا جماعة هو التاجر ده هو تاجر انت تاجر لان وقت اللي بيسوي السوق النادم ولا محتاج بيجي بيبيع. لكن الحكومه في راسها كمان رئيس الجمهوريه مارشال محمد ادريس ديفيد نو دايرين شنو؟ المواطنين اي واحد ده بلقى شيء بيدس في قدومه. كان قاعدين بتشوفوا الرئيس بقول كي بمشي في بوكان نفر ده بقول بشيفه بحجي مع ناس المعنيين بمشي في اونازا بشيف شنو الاكل القائد شنو الاكل ده بقدر وبنتو بثمن شيء مناسب للسكان. لكن يا جماعه في بعض من التجار والله ما يخافوا الله والله ما لا الشيء ده مثلا كان قالوا لهم خلى ده انتوا للناس ب 2000 الرز ده ب 2500 هم بس بجوا بيكاوروا هم بس شنو بجوا بيكاوروا. انت زول المسكين ده والله تجي تقعد كي ايه ما تلقى ما تلقى. سواء كان قالوا ودوبوا كان هنا في أرندو سما كان ودو ذاته كل الناس البلغودة خلاص مش الأنا قائد ده أنا كل نجيب ناسي يا خي فلان أميل انت كل جيب إيالك 2-3-4 بأسهم وده كل جيبه وكي كي كي خلاص أبري ده تجي تشيفه ده 3 شوال 4 شوال 5 شوال يا جماعة ماشيين فوق وين نسو كي ذاته كل نخلوها في الدنيا دي بس نفوتوا عنيهنا بس الشيء إذا كان بس كان خطوه بس الشيء اللي حوان مرة واحد التجار ما بيدوروا كي شخل كي بكون بوتي والله شخل كي بيدور بوتي كي يبقى بوتي كي لا ما في أي شخل لهم بيدوروا شنو بربوا فوق بس لا هو الربا الكثير ذاته كله ما هو حرام في بعض منهم ده الزكاة كله ما في. انت ما تكرم نادو من تعبان انت قائد ألوم جيسنر أمباكر جيسنر وكل شيء كان فكر ما خلاص تقعد كبس قال هذا بوتكاك قام نار ده ماشي كبس سكري أبا ليا ده ماشي كبس كيلويتا أبد ليا ده شنو شنو ده كله مصايب عن الدنيا ما لا أشياء نفر ده زمان ما عندنا. زمان الناس تمشي تساويك في أسبوع عنينا هدرنا أنا المتحدث ده هدرته في أسبوع قبل كان السوق ده يوم الثلاث خلاص يوم الثلاثة ده انت اللي عندك جدادة الرجال كله عندهم راكوبة راكوبتهم دي كبيرة الناس الحلال اللي بجوا من بكان قريب قريب قريب ده كم كله مثلا كارتشي نفر هل نفر ده دلق ده بتاع اللي جا كان ماشي ساوى خمامة كله خلاب بجي بيبي زكيجة حقا بيبي هوتايتا بيبي ليدي هنايتا المرأة كلها تشوف لها فروج أديه اللي تمشي تبيع كان عندها لا زوجه تمشي تشكمه المهم كان عندها شنو والله في أسبوع في أسبوع كان كتير 300 أو 400 ريال انت عن تده بطن ما لمك الخلة قاعدة في البيت هست حاليا ده كله ناسنا قاعدين برا ده كان في شمال كان في جنوب كان في سبا كان في خارب كله ناسنا ده كله عايشين بنفر ده بس يا انت كان شغل بس كان جاء حالات رتمشوا تكاوروا وخلت تجي تسبوا ومن سبوتوا كمان خلاص ابري كمان تشكموا للناس بتين بسير المعدل والله الله يسألكم الله يسألكم. هسه حاليا الارندوس ما قاعده عندنا كم ارندوس ما قاعدين بلاكم بلا المير سنترال ده 10 قاعدين الأشرة ده أي المير بعرف عدد هنا الدليجي حقه والدليجي كذلك بعرف عدد هنا شيف دكاري ما شيف دكاركي حقه الشيء ده كان بيجي بس دور شغل ده يكون بوتي للناس أوكي إلا يكون يسانتراليزي خلاص بعد ده انت نادم ما بنتو لنادم انت زول مات انت رايح بوتيرك وجاي بوتير بيتك أبيض وكل شيء بطن عليك الله ما تخاف الله تجي لنا دوم القايد في كوزي تقول معايا أران تدور معايا يا تو سيفانسيون ولا شنو اسكه بمش مش اللي ببقى ولا في بعض من الناس اللي عندهم ده هو الصرخة دي أي ما يوم بزوكت انت مركت أنت شغل لنا دوم ده بس الصرخة كان قايد كي تقول هاي أم فلان شيلي ريز ده أنت لفلان شيلي خلى كورة ده أنت لفلان انت كلك كان عندك ده سوي مش اللي مش اللي مش اللي مش اللي يا جماعه خليني ساعده من بعدنا. الناس زمان حتى البليله دي حتى بليله ده معناها هسه يالنا هسه ولا النا مين فين جمعنا دول لك ان قلت بليله يقول ابا بليله ده شنو يقول لابا بليله ده شنو. دونك البليله انت وقت شيء ما في ده خلى بس مين قادره والله الاوين بخصلوها سما يفوروها خلى مين فوروها ده يسبوا لها يعطوا ملح شيء كبس ملح كم كبس بسبوها ليها خلب بخلبطوها بخلبطوها والله تاكل ده ما زول الاكل جداد اكل حمام اكل شنو انت كما فتته وما بفوتك انت كما فتته وما بفوتك. لكن نادم انت قاعد في البيت كورو يعني خلى كل ما عندك بحري كبس ولا ديني كان قالوا لك كان تمرقة ولا روحك يشيلوك ولا ما في ما عندك ما مشكلة ولا. فأنا نطلب من كل التجار كل التجار خلوهم ذاتك ولا بيساعدوا الحكومة. الحكومة هي قاعدة دائما تفكر لشعب حقها وممتلكاتهم لكن في بعض من الناس بس راسهم قوي. اليوم هو شغل بس كان أنينا سوينا سوينا لنا أنيحنا بس حكومة كما تقدر تدخل بيت لبيت بيت لبيت بيت لبيت. فنطلب المفاهمة من كل المستمعين الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نمشي في مكنة الفن الساعة 8:02 نقول بها كذلك صباح الخير لكل التجارة هنكاد بصفة عامة نقول لكم صباح الخير والله كمان يكسر قلبكم ده الشيء عشان تفكروا للناس المستهلكين الأسعار عن المعقولات خلي ما بترتفي خلي ما بترتفي يكون أفضل إن شاء الله. يلا خبين تقنيك.

فلا أسعد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يجاد الساعة 8:07 أمين نسمع فاصل غنائي تاني. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أيوة هنا هنا الفنانة ندى القلعة، نقول بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. أميل في الهندسة وعبد الحادي محمد صالح بابا يارو مع المستمعين، يلا كابين تقليل.

0: أستاذ المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أجاد. يا سلام، لعنا باقي لي بس إلا ثلاثة دقائق عشان نعيشها مع المستمعين. لحظات بس إن شاء الله نخادر الاستديو ونقول باي باي للمستمعين. الساعة 8:12 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. شكرا.
1: من العاصمة تنجمينا
0: بلا أسادة المستمعين، خلاص الوقت المحدد اللي تك تك كمل، إلا باقي لي بس دقيقتين عشان نخدر الاستديو. بديت معاكم رسميا من الساعة 7 لخايد هارينا الساعة 8:13 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. 75 دقيقة في لب لا إلا 75 دقيقة. أسادة المستمعين، سموت المنوات الغنائية، سموت البلاغات العادية والرسمية، وسموت الدعايات نشرة الأخبار من أسرة التحرير. أعزائي المستمعين والمستمعات، تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو وميلا ميدام جي هناك في الهندسة، قاعد معنا من الساعة 7 جران فرير أموا تليم مغايوس بمساعدة فنية كمان مع زملائنا هنا جريدي سانفيل. كل البرنامج ده في تحت إشراف بابا بعدمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات في الريجي، أنا الريسيت كمان ماما فاطمة حسن ياتوي، وننجمينا غاديو تشات تكلينا كمان إن شاء الله نلم معكم يوم الأحد إذا كان الأمر عافية. متابعة سعيدة، ما باقي برنامج هنا غاديو تشات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانن نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية مساء الخير أستاذ
2: مساء الله
1: صف لنا عظمة أمبراطورية كانن
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه وحده نستعين نشكر الإذاعة الوطنية و نشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة عظمة الإمبراطورية يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك يقول عنهم هم السلطان الأعظم سلطان بغداد وسلطان مصر وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانن وسلطان مالي أو مل ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم وإنما نتحدث عن منطقة الحوض الجادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي
1: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء
2: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باجرمي ومملكة والتاي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: أستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط، ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات انجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

شكرًا دكتور راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان إزالواتيريان تشاديا مخصا سو دغي سيلي شكرًا دكتور راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان جينغل

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل لمدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى، ونتكلم معه في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتور، في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
1: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب، ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرض شنو. مثلا يعمل فحص للأب والأم ويعرف هل هي عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنساوي بيقولوا دريبانسيتوز. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كل ما نتأخر في إجراء الفحوصات نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه، يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب يعمل فحوصات ويرسله لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري الجهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه، كل الأشياء دي وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة فطوالي بتشيل النمرة بتاعته تتصل به، لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل بمين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إنه تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج إنه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج. كل ما تأخر العلاج كل ما زادت شدة المرض، لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا. إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة، يعني حتى الملاريا. الملاريا مثلا في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا، الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس، بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس. الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدأ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد دي يقع من غير خشم، يعني ما يتكلم، يشيلوه يجيبوا المستشفى، يكون في غيبوبة مثلا، يكون لك الملاريا طلعت له في الرأس، أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال ده بقى مجنون وكذا. ده كله إنه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعة لحد ما طلعت في الرأس، بعد ذلك يمشي يقولوا هدا يودوه يربطوه وكذا كذا، يكون عنه مرض الملاريا، ولأن ما مشي للدكتور وما شاور الدكتور مش عملوا حاجات تانية. خلاص الإنسان ده يعني كل ما يوم حالته بتجد إلا ما يدخل في غيبوبة، يدخل في أشياء يعني لا يعلمها إلا الله. ده كله يعني بسبب إنهم ما عندهم طبيب أسرة، ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فأفضل شيء زي ما قلت أنا بنتهز الفرصة دي إنه الوسائل الإعلام إنه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني وجميع أطيافهم إنه يختاروا طبيب لأسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفة بتاعت الطبيب الأسرة أقل من تكلفة إنه واحد يمرض ويقع في غيبوبة، فبتكون التكلفة بتكون تكلفة زيادة وما في نتائج كويسة. فمن الأفضل إنه قبل زي ما بنقوله الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية تكون انت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعه.
0: دكتور، دورنا الطبيب الاسره شنو؟ يعني دوره قد شنو في صحه الانسان؟
1: اولا باول يعرف امراضكم، يعرف امراض الاسره ويعرف تاريخ امراضكم، تاريخ المرض، ويعرف العلاجات المناسبه لكم، ويعرف اي اخصائي تمشوا له يوجهكم له، ويعرف انه في اي لحظه يعني ممكن يعني انه يعمل لكم فحوصات دوريه، يعني كل ما 6 شهر او كل ما سنه، وهو اللي بيوجهكم في حاجه في حالة الأمراض، الرجيم اللي بتعملوه في الأكل الشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أدي. ده يعني دوره مهم جدا.
0: دكتور، أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان؟
1: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشية كويسة وأبوره كله ماشية كويسة، هو بالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا موظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل ومحل بتاع الشغل بتاعه لكم بخلي الثغرة، الثغرة دي برضو بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يوم بيمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته، ويقعد مع أطفاله وبتونز ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة يعني. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وتقعد تمرض، تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كلها، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
0: دكتور، الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه، ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب أسرة؟
1: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة مفروض المرأة كانت حامل تعمل الفيزيك أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا إنه بعض المرات في تشوهات خلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يولدوا ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات، فبعد ما الطفل يولدوا يشوفوا الملف بتاعه كله يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، والمكملات الغذائية برضو كلها الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدو أكل شنو من كذا شهر يدو شنو من كذا شهر يدو شنو. في ناس صغير يعدوب عنده شهرين ثلاثة يدو زبدة، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضمي بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فهذه كل أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى يعني الأم تدي الطفل حاجة تاكل وتدي شنو في الأول، دي كل عايز طبيب الأسرة بديهم يعني التفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهر أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لما مرضت بمشي المستشفى، أمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طالع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من إنه كل ما يوم تشوف دكتور تاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين إنه ما عندك طبيب.
0: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يؤرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
1: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة وعنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية بنوم بدري ويتريض بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل يشرب زي ما هو عايز وأي وقت، ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض تانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
0: دكتور، أنتوا باعتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل ده الأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
1: لا لا، الطبيب العمومي ما الأخصائي، الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم وعندي مثلا دريبانيسيتوس، دول كلهم أخصائيين مختلفين، السكري الأخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دول كلهم أخصائيين مختلفين. إذا كان عندك طبيب أخصائي أنا ما تقدر تشوف الأطباء التانية، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاع ضغط دم، ترجع تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الأدوية الأنتاج ده ماشي معك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بقى منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معك ممكن يقول لك أرجع له ثاني يقول له الدواء اللي كتبت لي ده ما نفع معي ولا الضغط بتاعي ما قاعد بيزيد، أو عنده يعني تفاعلات جانبية مثلا بيعمل لي غثيان أو بيعمل دورة راس أو استفراغ حاجات زي دي، ممكن يرجعك تاني للدكتور يغير لك الدورة يشوف الدواء المناسب معك، عشان كل إنسان بيختلف من إنسان، في بعض الأدوية بتمشي مع واحد مع زول تاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدواء المناسب معك وتقلق ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك إلى ما نهاية.
0: دكتور أنا في نهاية البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب العسرة؟
1: والله الوصية للناس والوصية أيضا لوسائل الإعلام إنه تحاول إنه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئة، يعني الممارسات الخاطئة زي ما قلت يشيلوا أدوية من الشارع. في ناس انت مرضان واحد انا شفتها كم كذا حاله، مثلا عينك بوجاك يقول لك سبك كيف في عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلك سبت دواء عينك تلفت بعدك حياتك شنو فايدة، اغلى شيء عند الانسان هو العين، ما ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك سبك كده في عينك، لا لا لا لازم تقابل الدكتور الاخصائي بتاع العيون بيديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره تستعملها تعرف انه ما بتسبب لك اعراض تانية. انا شفت في ناس واحدين واحد قال لك عندي وجع اذن، قال لك صب الزيت في اذنك وبعدين دم خلط بوظ الاذن، ولا يقول لك عندك برد في بطنك قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات حصل لهم سيروس. في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه الادويه بتاعت الاطباء ذاتها مثلا البريفن ولا الديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى، الادويه ذاتها عندها يعني مده معينه تستعملها وعندها كميه معينه، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بريفن ولا ديكلو لمده اسبوع، بعدك ما تقعد انت في البيت بس تمشي برك تشري من الصيدليات بطن تمشي تشري، تقعد سنه سنتين انت قاعد تشيل من غير اذن الدكتور، لما تفكر انك خلاص تلقى الكلوه بتاعتك خلاص باظت تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكله في الكلوه الا يعمل لك غسيل كلوه تدخل في مشاكل ثانيه، فده الدواء ايضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك اذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الادويه البلديه الغير مجربه برضه ممكن يعني تسبب لك مشاكل ثانيه، فلازم الانسان يعمل حسابه وتحصل توعيه من الاعلام والاطباء برضه يحاولوا يوعوا الناس كلها بانه لازم اذا حصلت لهم حاجه يمشوا يقابلوا الطب ده اهم شيء.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد المعطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقه الخاصه التي استمعتم خلالها المقابله التي اجريناها مع الدكتور عبد المعطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول دور واهميه طبيب الاسره في صحه الانسان. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. اختتم يوم أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا بني اختتم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم العالي للعام الجديد. كان ذلك بقاعة كلية علوم الصحة البشرية بجامعة عين جمينة. مصطفى بشار محمد.
1: سمح الاجتماع الإداري الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني مع مسؤولين مؤسسات التعليم العالي بالبلاد لتطرق في القضايا والتحديات التي تعيق القطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وكذا النظر في التطورات التي يشهدها العالم من أجل مواجهة التوظيف والتحول الرقمي الذي أعطته الحكومة أهمية خاصة. كما خرج المشاركون بتوصيات إلى وزارة التعليم العالي أهمها دعم قطاع التعليم،
2: اختيار السيناريو، التمويل، تأهيل وتوزيع الأساتذة، المناهج الدراسية بما يدمج التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، الحوكمة ومؤشرات الأداء، التخطيط للاحتياجات من الأساتذة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
1: وبهذه المناسبة أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني عن أهمية هذا الاجتماع الذي سمح لمسؤولي المؤسسات لوضع الخطط والبرامج والتوجيهات لتقييم الإجراءات المتخذة حتى الآن، وللأهم من ذلك العمل على تطوير جودة وفعالية التعليم العالي، مضيفا بين المؤسسات التعليم العالي هي فضاء للتفكير والتقييم ومحورا أساسيا للتخطيط والتوجيه والتنسيق والحكمة وأداة أساسية في وضع الاستراتيجية والحوار المؤسسي، مطالبا منهم بذل المزيد من الجهود لتنفيذ التحول الرقمي والتوجهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني إلى إجراءات ملموسة مستدامة تجسد الطموحات المواطنين لمواكبة المستجدات التكنولوجيا الحالية.
0: وفي مجال التعليم لكن نتجه إلى مدينة بنغور، حيث ترأست مديرة التعليم الشامل وغير النظامي نعيم عبد المعطي ترأست انطلاقة أعمال ورشة التدريب للمدربين في مجال التكنولوجيا المتخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. عبد العزيز أحمد يعقوب، التفاصيل من مدينة بنغور.
3: تتجه المنظومة التعليمية في تشاد نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية كرافعة لتعزيز الإدماج وتكافؤ الفرص، غير أن توفير الأدوات الرقمية وحده لا يكفي لضمان تعليم شامل ومتاح للجميع. ومن هنا تبرز ضرورة ضمان استفادة جميع الفئات من فرص التعليم والتدريب، لا سيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار أن التعليم الشامل يمثل ترجمة عملية للحق في التعليم ووسيلة لتمكين كل فرد من تطوير قدراته والمشاركة بفاعلية في المجتمع. وخلال افتتاح أعمال هذه الورشة أوضح المفتش التربوي لمحو الأمية والتعليم غير النظامي يوسف جبوم لسلو أهمية اعتماد مقاربة تعليمية ترى احتياجات جميع المتعلمين. من جانبها أكدت مديرة التعليم الشامل وغير النظامي نعيم عبد المعطي أن التحدي يتمثل في الانتقال من مفهوم التكنولوجيا للجميع إلى التكنولوجيا متاحة للجميع، داعية إلى جعل الورشة فضاء لتبادل الخبرات والبحث عن حلول عملية تتلائم مع السياق التشادي. كما عبرت عن شكرها للمؤسسات والشركاء والمدربين الذين ساهموا في تنظيم هذا التدريب، مؤكدة تضافر الجهود من أجل تعليم أكثر شمولا واستفادة أوسع من التكنولوجيا الرقمية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب، للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وإلى العاصمة جمينة من جديد. قدم يوم أمس المدير الإداري المؤقت لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي قدم بيانا موجها لمندوبي الأسواق والنقابات العمالية والمعنيين بالشأن السوق، وذلك حول الإعفاء من الرسوم والضرائب لبعض من المواد الغذائية، داعيا إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول سعر المواد الغذائية. للمزيد نستمع إلى جزء من حديثه.
4: السنة الماء صب كثير في محلات وادين في تشاد. ماريشال هو أنت انستركسيون فيرم قال للغوفرنمون ليعملوا خدمة كلها في التيران. المينستر ديتا مينستر دي فينانس مع المينسترات أجابة حاليا قاعدين في التيرين قاعد يشوفوا السيتواسيون يهجموا الريسبونسابل الادمينستراتيف مع البارتنير حقنا مع التجار والناس الكل قاعدين يشتغلوا في البروفنس. الرئيس مشى كونستاتي شاف الاستوك الديسبونيبل في اونازا وانت انستركسيون فيرم لي اسنا البوبولاسيون في البروفنس عن البيرسون فيلنرابل دي سولوم ديستريبيسيون غراتويت. قال في الاكزونيراسيون دول القاعدين للتجار ما يدخلوا عن الربا الزياده، التجار انتوا قاعدين تخدموا وانتوا فوز ابروفيزيوني المارشي، الخدمه خليه يكون بالرسمي والنورمال. بديفيكولتي الكثير ده كلها التجار قاعدين تجور واقفين تخدموا للبلد يمشي قدام وفيزيون هنا المارشال اليوم سيتشاد بلد كبير من هسه، اني ما وايد مننا يقوم ويقيف ورا المارشال لبلد ده نودوه قدام.
0: احتفلت صباح اليوم منظمة النساء التاجرات باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال بالنسخة 18 من الاحتفال، وذلك تحت شعار تسريع الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. ترأست المناسبة رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتى جبرين سي، كان ذلك بدار المرأة بحضور جمع من المدعوين. عزة علي اللومة.
5: تمثل المرأة ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال مشاركتها في مجالي التجارة وريادة الأعمال، كما تساهم المشروعات التي تقودها النساء في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. وقد جاء شعار الاحتفال باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال في تشاد النسخة 18 لهذا العام تحت شعار الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. في كلمة الترحيب التي قدمتها رئيسة اللجنة التنظيمية أشتى آدم، قالت إن اليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال يعد خطوة أساسية لنجاح المرأة وإسهاماتها اللامحدودة في مجال التجارة والزراعة والحرف اليدوية. في مداخلتها رئيسة مجموعة الاهتمام الاقتصادي نهام سولكيم أكوفا أوضحت أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو خلق فرص عمل مستدامة وجعل الاستقلالية الاقتصادية للمرأة ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، حثة الشركاء وأصحاب البنوك إلى الوقوف بجانب النساء التاجرات من أجل زيادة الاستثمار. معلنة الافتتاح الرسمي لليوم الوطني للنساء التاجرات رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتى جبرين سي، قالت إن شعار هذا العام الإدماج الاقتصادي للمرأة لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة لجهودها الجبارة في مجال تعزيز الاقتصاد والمشاركة في البحث عن السلام. وأضافت أشتى جبرين سي بأن المرأة تواجه تحديات كبيرة، ولكن بفضل التعاون وتعزيز المواطنة ستظل المرأة الباب الذي يفتح الآفاق الجديدة أمام الاقتصاد الوطني التشادي. وبعيد حفل الافتتاح تفقدت أجنحة المعرض الذي أقيم خصيصا لعرض المنتجات المحلية للنساء التاجرات.
0: وإلى مدينة بلتن، حيث أشرف محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس على اختتام فعاليات الدورة التدريبية التي تناولت موضوع إشراك المجتمع المدني وتعزيز مبادئ الحكم الديمقراطي، وذلك بحضور عضو مجلس الشيوخ بولاية وادي فيرة وعدد من المسؤولين الإداريين. تقرير موسى أحمد دود من مدينة بلتن والتفاصيل.
6: بعد 3 أيام من النقاش والتكوين وتبادل الخبرات، جاءت اختتام فعاليات الدورة التدريبية المرتبطة بدور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي. خلال مناسبة الاختتام أوضح رئيس البئسة محمد الفضيل أن هذه الدورة التدريبية شكلت فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز قدرات المشاركين، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ المجتمع المدني ودعم الحكم الديمقراطي. كما أشاد عضو مجلس الشيوخ قلتم إبراهيم عبد الكريم بهذه الدورة التدريبية من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المشاركين وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم بما يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية. من جانبه ناشد محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس المشاركين بضرورة تطبيق ما تم التوصل إليه من توصيات ومخرجات والأمل على ترجمتها إلى خطوات تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور المجتمع المدني. تميزت أعمال الدورة التدريبية بتقديم جملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني في الشأن العام بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار التنمية والاستقرار. من مدينة بلتين، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
0: ومن مدينة بلتين نتجه إلى مدينة أبشة، حيث نظمت المفوضيات السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ورشة تدريبية حول آلية تحديد الأسر الأكثر احتياجا بالمنطقة. حوثنا عثمان علي والتفاصيل من مدينة أبشة.
7: تنظم الورشة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي لاستعراض نتائج دراسية ميدانية تهدف إلى تحديد الأسر الأكثر احتياجا سواء من اللاجئين أو من المجتمعات المضيفة وتوجيه المساعدات إليها وفق أولويات احتياجاتها. بهذه المناسبة أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ألكسندر لوكزيا أن تراجع التمويل الدولي يفرض تبني نهج أكثر دقة في توجيه المساعدات لضمان استمرار الدعم الغذائي للفئات الأشد احتياجا. من جانبه شدد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ينس هيزمان على أهمية هذا النهج في ظل تراجع الموارد واستمرار تدفق النازحين، موضحا أنه يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا. خلال افتتاحه أعمال الورشة، الأمين العام لولاية وداي جانغار غزبار جدد التزام السلطات بمواصلة التنسيق مع الشركاء، داعيا إلى تعزيز العمل المشترك لضمان حسن توجيه الموارد ووصولها إلى الأسر الأكثر احتياجا. ويشارك في أعمال الورشة ممثلون عن اللجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين والعائدين سينار، إلى جانب السلطات الإدارية والشركاء الإنسانيين وممثلي اللاجئين. أبشة، حسنى عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
0: حسنى، سنبقى بأبشة، وهذه المرة نتناول التقرير الذي عده حماد داود حماد حول انقطاع التيار الكهربائي بمدينة أبشة، وذلك ضمن إطار الملفات التي تقدمها المحطات الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري. أدعوكم لمتابعته.
8: حين تغيب الشمس عن أبشة يبدأ فصل آخر من يوم طويل، أحياء تغرق في الظلام منذ أشهر بعدما خرج المولد الذي كان يمد أحياء أبشة بالتيار عن الخدمة. تبدو الكهرباء في المدينة كأنها ضيف لا يأتي إلا نادرا. في الليل تتغير ملامح أبشة، الظلام يفرض حضوره على معظم أحياء المدينة، بينما لا يصل التيار إلا إلى بعض المكاتب والمرافق الإدارية وبصورة محدودة لا تلبي احتياجات السكان. حوالي 317 كيلوات فقط لثاني أكبر مدينة في تشاد. ومع مرور الأشهر لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد مشكلة خدمية عابرة، بل أصبح واقعا يفرض نفسه على تفاصيل الحياة اليومية، من المنزل إلى المتجر، ومن الورشة إلى مختلف الأنشطة التي تعتمد على الطاقة. مواطنو أبشة يؤكدون أن الكهرباء لم تأتي منذ فترة.
9: إننا شهور ما لدينا الكهرباء، استعملوا اللامبة، يعني مثل أننا قاعدين في موين ناج، شغل بيسموه كهرباء ديك ماشي.
8: حين تغيب الكهرباء لا تتوقف الحاجة إليها، وأصحاب المشاريع لا يستطيعون انتظار عودة التيار إلى أجل غير مسمى. لهذا اتجه كثيرون إلى الطاقة الشمسية التي أصبحت بالنسبة لبعض أصحاب الأعمال أكثر من مجرد بديل، إنها وسيلة للحفاظ على مشاريعهم.
10: النار ما قاعد بيجي لنا، يعني نخدمه بالنهار وبقوة النار بيجيبوا لنا بالليل، ومرات 4 يوم يجيبوا لنا مرة واحد، وكمانين المهمين انجبرنا لقينا بديل. المهم ده كل مال بدايات كده، وخلاص دخلنا وشلنا البانو ده،
11: يعني انجبرنا سوينا يعني الطاقة.
8: لكن خلف هذا الظلام تقف أسباب فنية وتشغيلية تفسر جانبا من أزمة الكهرباء في المدينة. مدير التشادية للكهرباء محمد عيسى رشيد يوضح واقع إنتاج وتوزيع الكهرباء في أبشة.
12: عندنا بابور كده ساليوم خسرانين، بابور كله واقفين، القاعد ما يتلي أزيد من 317 كيلو، ده يعني شغل بسيط اللي هي اللي زي أبشة ده. أبشة ما يستيقل، أبشة بي أكبر اليوم ده، أبشة ناس بيكو كتار، البيوت زادوا، الهيلة توسط، نفتشلو سنترالات كبار لينتتاق لأبشة.
8: غير أن أزمة الطاقة في أبشة لا تختصر في المولدات المتوقفة، فعلى المدخل القربي للمدينة تقف الألواح الشمسية التي كان يفترض أن تكون مصدرا إضافيا للطاقة، لكنها هي الأخرى متوقفة عن العمل. مسؤول قطاع الطاقة الشمسية جيرارد أمبينيسيوم يوضح وضع هذه المنظومة وأسباب توقفها.
13: عندنا مشكلة شيكي لي مينتنانس نسو ولي بروبليم انا غورسو كولا لي فاكتور دول لا مانكافو لينيا غاي ودي لي نار لي سينو كولا عندنا مشكلة شيكي gay narjo responsable ana sne ali ijiba ekipa na labo le nyamena na hadum fogawo no rasulul mlinar
8: بين مولد متوقف وألواح شمسية كالديكور وسكان يحاولون صناعة بدائلهم بأنفسهم، يبقى الظلام سيد المشهد في أجزاء واسعة من المدينة إلى أن تجد أبشة طريقها من جديد نحو النور. أبشة حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ومن أبشة نعود للفقرة السياسية اليوم، تناول فيها كاتبها أمر حسن ذهب دور الأحزاب السياسية في تعزيز السلام. أدعوكم لمتابعته.
14: عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية فإننا لا نتحدث فقط عن انتخابات أو حملات انتخابية أو منافسة على السلطة، نتحدث أيضا عن مسؤولية وعن دور في بناء السلام وترسيخ الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني في تشاد، حيث مر المشهد السياسي لسنوات بمحطات من التوتر والصراعات، وحيث ما تزال الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين بحاجة إلى مزيد من التعزيز، يأتي دور الأحزاب السياسية كعنصر مهم في صناعة الاستقرار. فالحزب السياسي لا يقتصر دوره على جمع الأصوات وحشد الأنصار، وإنما يبدأ دوره الحقيقي أيضا من خلال قواعده، بتربية أعضائه على التماسك واحترام الرأي الآخر وقبول الاختلاف والإيمان بالحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات. فالاختلاف السياسي أمر طبيعي في أي مجتمع ديمقراطي، لكن المهم هو كيف ندير هذا الاختلاف. ومن هنا تستطيع الأحزاب السياسية أن تساهم في تعزيز السلام من خلال الاحتكام إلى القانون واعتماد الوسائل السلمية في التعبير على المواقف والمطالب والمشاركة بجدية في أطر الحوار والتشاور واحترام المسارات والمؤسسات الديمقراطية. وفي المقابل فإن رفض خطاب الكراهية والعنف السياسي والانتخابي والتحريض على أساس الانتماءات المجتمعية يمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق كل فاعل سياسي. ولأن الكلمة السياسية لها تأثير كبير على الشارع، فإن خطاب القيادات السياسية يمكن أن يكون رسالة تهدئة، كما يمكن أن يكون سببا في زيادة التوتر. كلمة مسؤولة قد تفتح باب الحوار وتقرب وجهات النظر وتبني الثقة، وكلمة أخرى قد توسع دائرة الخلاف. ولهذا فإن السلام في تشاد ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تشارك فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقيادات المجتمعية وكل مواطن. لكن في المقابل تحتاج الأحزاب نفسها إلى بيئة سياسية تساعدها على أداء هذا الدور، بيئة تقوم على قواعد واضحة وانتخابات ذات مصداقية وحوار سياسي مستمر واحترام دور المعارضة. فكلما اتسعت مساحة الحوار ازدادت فرص التفاهم، وكلما ترسخت الثقة في المؤسسات أصبح الخلاف السياسي أكثر قابلية للإدارة وبالوسائل الديمقراطية. وفي النهاية تبقى الرسالة واضحة، الأحزاب السياسية ليست مجرد قنوات للوصول إلى السلطة، بل هي أيضا جزء من مسؤولية بناء الدولة والمجتمع. وعندما تتحول المنافسة السياسية من صراع إلى تنافس ديمقراطي ومن خطاب المواجهة إلى ثقافة الحوار، يصبح الاختلاف مصدرا للتنوع وتصبح الديمقراطية جسرا نحو السلام. ففي تشاد كما في أي مجتمع آخر، السلام لا يبنى بقرار واحد، وإنما بسلوك يومي وخطاب مسؤول وإرادة مشتركة.
0: نعم، وإرادة مشتركة. أمر حسن ذهب، نختتم نشر الإخبارية. تقبلوا تحيات فريق عملها في الحلقة الصوتية، أميل بدمجي في التنسيق، عثمان أدم الدود في الإشراف العام، يوسف محمد زين في الإخراج، عبد الكريم عبد الله هنو، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في دائرة الموقع الإلكتروني onama.td، كما يمكنكم متابعتنا عبر الصفحة الزرقاء الفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عسكرنا العال مشتاقين زرناهم من بلد بعيد يا سلام لأحلى ببشا مرتاحين وقيل في الجنان تقنين يا سلام آه كل عام وأنتم بخير يا سلام

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانم نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية مساء الخير أستاذ
2: مساء الله
1: صف لنا عظمة أمبراطورية كانم
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه وحده نستعين نشكر الإذاعة الوطنية و نشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة عظمة الإمبراطورية يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك يقول عنهم هم السلطان الأعظم سلطان بغداد وسلطان مصر وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانم وسلطان مالي أو مل ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم وإنما نتحدث عن منطقة الحوض التشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي
1: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء
2: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باجرمي ومملكة والداي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو، وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: أستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط، ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الأسرية المسائية وتسمعوا كل أغاني مختلفة وتسمعوا كل دعاياتكم. الساعة كان تم التماني إلى دقيقتين ده الوقت المحدد لي أنا نختم فوق على برنامج وأنا خلي البقاء لزميلي يواصل به كلام فرنسي في مدة 75 دقيقة. أولا نخلوكم تسمعوا أول أغنية من مكان القلب
1: أنا بندب أنا الداري أنا بندب أري مهم الوالي قال أريه فغل مخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرجو طايب طمي هوي بروالي داري أنا بندب أري مهم الوالي قال أريه فغل مخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرجو طايب طمي هوي بروالي داري لا بقول الراجل بالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول وبالنقال الملية ملقى الإيتا ترى مالمال القطيرة بطن وعيبر ورجال قال الراجل وبالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول بالنقال الملية ملقى الإيتا ترى مالمال القطيرة بطن وعيبر ورجال طلعت يا بي وذرا فعت يا مريم قنا الشري فيه جبل آب الدمر طلاشا فك عيد مركوك وخجم رغبة حولي يا الزدى أصول الفضغة فوق قنطور حبسة زيدة ستة قال زنبا في البترة هبابة وفندت القمج زدى في بيكر عدم آه وبت اللي وان في شر زرم فلجة القصيرة بطمي هوي بروه إذاني أباي ويجر في دود المجنزر ونمر الفروج ولقت كلاب الطر قال مدرة دي المكيد بالرهن القصيرة بطمي هوي بروه إذاني القصيرة بطمي هوي بروه إذاني أباي ويجر في الدود المجنزر ونمر الفروج ولقت كلاب الطر قال مدرة دي المكيد بالرهن القصيرة بطمي هوي بروه إذاني أنا بندب بنا الداري أنا بندب أري مهم الوالي قال أريه فوق المخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرجو طايب طمي هوي بروالي داري أنا بندب أري مهم الوالي قال أريه فوق المخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرجو طايب طمي هوي بروالي داري لا بقول الراجل بالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول وبالنقال الملية ملقى الإيتا ترى مالمال القطيرة بطن وعيبر ورجال قال الراجل وبالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول بالنقال الملية ملقى الإيتا ترى مالمال القطيرة بطن وعيبر ورجال طلعت يا بي وذرا فعت يا مريم قنا الشري فيه جبل آب الدمر طلاشا فك عيد مركوك وخجم رغبة حولي الزدى أصول الفضغة فوق قنطور حبسة زيدة ستة قال زنبا في البترة هبابة وفندت القمج زدى في بيكر عدم آه وبت اللي وان في شهر زرم فلجة القصيرة بطمي هوي بروه إذاني أباي ويجر في دود المجنزر ونمر الفروج ولقت كلاب الطر قال مدرة دي المكيد بالرهن القصيرة بطمي هوي بروه إذاني القصيرة بطمي هوي بروه إذاني أباي ويجر في الدود المجنزر ونمر الفروج ولقت كلاب الطر قال مدرة دي المكيد بالرهن القصيرة بطمي هوي بروه إذاني أنا بندب أنا الداري بند قري مهم الوالي قال ري فوق المخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري القر طايب طمي برواري داري انا بند بلي مهم الوالي قال ري فوق المخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري القر طايب طمي برواري داري لا بقول الراجل بالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول وبالنقال المالية ملقى الإيسا ترى مالمال القصيرة بطنوي بروير داري قال الراجل وبالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول بالنقال المالية ملقى الإيسا ترى مالمال القصيرة بطنوي بروير داري طلعت يا بي وذرا فئات يا مريم قناة الشريفي جبل آذي الدمر طلاشة فك إدم الكوك وخجم رغبة حول لي الزدة أصول الفضغة فوق قنطور حفظة زيدة ستة قال زنبا في الفترة هبابة وفندت القمج زدة في بيكور عدم هاو بيت اللي وان بجار زرم فلجة القصيرة بطمي هوي بروي داني القصيرة بطمي هوي بروي داني
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سميتوا الشاعر الراحل عبد الكريم المدير داخل الاستديو الساعة 6:22

كيف تلقوا الرتهنة كلها بلاخدكم في وقت اللي انتوا دايرين فوقه. ومن هنا لقدام كمان يعني البلاخات ده تقدروا تنادوا في الريجي في نمرة الاتصال 69 54 23 37 ولا كمان 92 44 04 69. النمرة ده يعني خدت لكم عشان تتصلوا بيا ويقرب لكم كل الامل يعني بدون تجو انتو سيادة يعني بيسهل لكم في كل الامل هنا بلاخدكم والخدمة كلها تكون لكم انتو كلها ساهل. من هنا لقدام كمان كل الزباين القاعدين في حول انجمينا كمان يقدروا يتصلوا بالواتساب كل بلاغاتهم ده يقدر يسوي بالواتساب وفي نفس النمرو بس يعني يرسلوا وده كمان بيسهل لهم عشان ما يجوا بطل ما يتقبوا من مكانهم ده ويجوا. من ناحية أخرى كمان قبل كل شيء نقدم لكم الشكر والأمان لأجل عملكم. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاع الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد شريف عبد الرحيم الشريف عبد الرحيم إن نقع في كارتي تكرة سكسيون 2 إلو 10 لو 13 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كومبوكاسيون وبطلب من أي زول سمي البلاغ وبعرفة للسيد شريف عبد الرحيم خليه يكلمه. دايما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاع الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد تيجن بوخيت ديرو والسيد هامد محمد كيسو الاندي ماناقات في كارتية انقبو سيكسيون 5 إلو 161 لو 5 يمشوا في الإدارة بمكاتب لأن البلاغ ده هو كومبوكاسيون وبطلب كمان من أي زول وسمي البلاغ وبعرفة للسيد تيجن بوخيت ديرو والسيد حامد محمد كيسو خلي يكلمه. داخل الاستديو الساعة 6:55 دقيقة نواصل من مكان التلفان.

سبعة وخمسة دقيقة داخل الاستديو نواصل ببلاغتنا. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد حامد موسى شين إن نقع في كرتية مشاغة سيكسيون 2 نقيله 115 لو 7 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. نواصل من مكانة الفم.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب. كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15. يقدم علينا عبد الكريم حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور الزميلة هجاه سنة عادل محمد، مساء الخير مستمرة دي تشارج. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم صباح ربيع الثاني 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا ختم أمس أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم الآلي للعام الجديد. المدير الإداري المؤقت عن الغرفة التجارية الصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قدمي قدم بيان صحفي وأنت إنذار للمناديب عن الأسواق والنقابات العالمية فيما يخص ارتفاع عن الأسعار. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نبيل إليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير عن التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا ديني ختم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم الآلي للعام الجديد. المناسبة بقت في اللقاء انت الكلية انت العلوم الصحة البشرية هنا جامعة أنجمنا الملمة نظمت وزارة التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني مع المسائل عن المؤسسات انت التعليم الآلي في البلاد، وكلموا في القضايا والحمبولات اللي قاعد بواجهها الخطاء عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني، وينظروا في التطورات القاعدة في العالم من أجل مواجهة انت التوظيف والتحول الرقمي، ومرقوا المشاركين بتوصيات قدموها للوزارة انت التعليم الآلي منها كمان يساعدوا خطاء التعليم. الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا ديني كلم بأهمية هنا الملمة اللي خلت المسائل هنا المؤسسات عشان يكونوا خطط وبرنامج وتوجيهات عشان يخيموا كل الإجراءات الشالوها، وطلب من الجميع قليل يزودوا الجهود عشان يقدروا يحولوا الرقم والتوجيهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني إلى إجراءات ملموسة. في مدينة بونغور رأست المديرة انت التعليم الشامل والغير نظامي نئيمة عبد المؤتي رأست البداية انت الأعمال عن الورشة التدريبية للمدربين في مجال التكنولوجيا الخصصوها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. المدير الإداري المؤقت للغرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي قدم بيان وجهه كمان للمندوبيات انت الأسواق والنقابات العالمية والمعنيين في إخفاء عن الضرائب لبعض من المواد الغذائية، وطلب كمان قال الناس يلتزموا بالإجراءات الشالتها الحكومة وخطط السير عن المواد الغذائية ده مخفض عشان أي مسكين كلا يلقى يدس في خشمة. خلينا نسمعه لعبد الرحمن قادمي.
2: السنة علمي ما صب كتير في محلات وادين في تشاد. ماريشال هو أنت انستركسيون فرم قال للغوفرنمون ليعملوا خدمة كلها في التيران. المينيستر ديتا مينيستر دي فينانس ما المينيسترات أقابة حاليا قاعدين في التيران قاعد يشوفوا السيتواسيون يهجم الرسمونسابل الادمينيستراتيف مع البارتنير حقنا مع التجار والناس الكل قاعدين يشتغلوا في البروفنس. الرئيس مشى كونستاتي شاف الاستوك الديسبونيبل في اونازا وانت انستركسيون فيرم لي السنه البوبولاسيون في البروفنس عن البيرسون فيلنرابل دي سولوم ديستريبيسيون غراتويت. قال في الاكزونيراسيون دول القاعدين للتجار ما يدخلوا عن الربا الزيادة. التجار انتو قاعدين تخدموا وانتو فوزا بروفيزيوني المارشي. الخدمة خليه يكون بالرسمي والنورمال. بديفيكولتي الكثير ده كله التجار قاعدين تجور واقفين تخدموا للبلد يمشي قدام. وفيزيون هنا المارشال اليوم يسيتشاد بلد كبير من هسا. اني ما وايد مننا يقوم ويقيف ورا المارشال لبلد ده نودو قدام.
1: المنظمة انت الأوين التاجرات احتفلت باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال. رأسة المناسبة رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتجبرين سي. المناسبة بقت في بيت المرأة بحضور كثير من المعزومات. المرأة تمثل الركيزة الأساسية في تطوير الاقتصاد الوطني في خلال مشاركتها في مجال التجارة وريادة الأعمال، وبتساهم المشروعات انت النساء في تعزيز الاقتصاد المحلي. والشعار عن الاحتفال باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال في تشاد الدورة 18 لعام 2026 خطوتي شعار الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. في كلمتها رئيسة اللجنة التنظيمية أشتا آدم قالت اليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال بيعتبر خطوة أساسية لنجاح المرأة ومساهمتها المائندة حد في مجال التجارة والزراعة والحرف اليدوية. رئيسة المجموعة انت الاهتمام الاقتصادي نحم سولكيم أكوفا قالت الهدف الأساس في تنظيم اليوم عشان يلقوا فرص مستدامة ويكون استقلالية الاقتصاد للمرأة هم أن يكونوا ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، خاصة الشراكة وأصحاب البنوك عشان يقوفوا مع الأوين التاجرات من أجل الريادة من أجل زيادة في الاستثمار. الرئيسة انت الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرين سي قالت شعارها السنة هو الإدماج الاقتصادي للمرأة ما شيء اختاروا عشوائيا، ولكن بعد النتائج المفرحة في مجال الاقتصاد والشراكة في البحث عن السلام وجبان العافية. وقالت المرأة قاعدة تواجه حنبولات كبيرة، ولكن بالتعاون وتعزيز المواطنة عن المرأة، المرأة تكون هي الباب بفتح الآفاق الجديدة قدام الاقتصاد الوطني التشادي. المحافظ على محافظة بلتين محمد إبراهيم إدريس ختم فعاليات الدورة التدريبية كلمه في مواضيع إشراك المجتمع المدني وتعزيز مبادئ الحكم الديمقراطي بحضور عضو من مجلس الشيوخ عن ولاية وادي فيرة وعدد من المسائل الإداريين المحليين. نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ورشة تدريبية في تحديد الأسر الأكثر احتياج في الورشة دي نظموها في مدينة أبيشي عشان يقدموا النتائج الدرسوها في الميدان. الهدف كمان يحددوا ويفندوا الأسر الأكثر احتياجا كم من اللاجئين أو من المجتمعات والكيفية انت المساعدات على حسب الاحتياجات. الأمين الأمن لولاية وداي جنجار غاسبار أكد التزام السلطات وقال لابد يكون تنسيق مع الشركاء والأمل يكون مشترك عشان كيف يوجهوا الموارد وسيادها المحتاجين يلقوها بسهولة. الساعة 7:25 مستمعينا الأعزاء، قبل ما نختم نعيد العناوين. وزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاكي أومبتنا ختم أعمال الاجتماع الإداري للمؤسسات التعليم الآلي للعمل الجديد. المدير الإداري المؤقت للغرفة التجارة الصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي كلم قدم بيان وجهه للمناديب الأسواق والنخابات العالمية والمعنيين والتجار في إخفاء الأسعار عن المواد الغذائية. وفي نشر سموت أخبار أخرى من نشرين اليوم 7 ربيع الثاني 1448 هجرية، كتبها محمد سب الكريم محمد سيد أبازين، وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أميل مدمجي. النشر إن شاء الله تسموه أمباكر بساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميلة حج حسني عدو محمد، هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة، مع التيات، تصبحون على ألف خير.

الممشو تعب الشاي شاركي فيه وداعي وعربتي الخدوراي شاركي فيه وداعي وعربتي الفتوكاي مكاي وخدوراي كتالي شلي لفاي شي شي عروس معي كتالي

مستمعين ومستمعات الكرام، نواصل دائما الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد هارون محمد مطر الإندا نجا في كارتيه سايوري سكسيون واحد إيلو 122 لو 16 خليمشي الإدارة بمكاتب لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. مطلوب كذلك من السيد محمد صالح مآتي عند نجا في كارتيه دبزين سكسيون 2 إيلو 86 لو 12 يمشي في الإدارة كذلك بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد يونس اللاكي اللي عند نجا في كارتيه ديجيل الكدو سكسيون 2 إيلو 17 لو 10 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الساعة 7:42 دقيقة نواصل من مكنة الفن وبعدها كمان نبدو فيما يخص كل بلاغاتكم عن الوفاء.

نواصل بيبا لاختنا هنا اللهزين السيد أبكر موسى أليفة موسى جنبو دونغوس إدريسة راديان الإمام محمد جوجة بلام يونس آدم بلام عثمان محمد بلام حسن بيري الشيخ عبد الهادي مينا الحاج جوجة عبدو الحاج محمد سليمان بلام موسى بن موسى إدريسة سيف الحاج أبكر الشيخ مني حسيني أليفة حسن موسى عفوا موسى جنبو ومحمد سيف حسب الله عبد الكريم بلاما عبدو علي سعيد بلاما إما عثمان حسب الله جنبو جدة ميكايلا الشيخ إيسا دمان الشيخ حسنة الصواني عبد الكريم بهر أبكر رديان عثمان رديان السيار إدريس اللوان غريمة بلاما إبراهيم ميدوغيا لما اللهزين يبلغو للوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فيليج حسنة وكل الأهل هنا تشات وهنا كاميرون بر وداخل بوفاة بنيتي مزوجتي مريم أليفة اللي اتوفت يوم الخميس بعد حادث والصدقة كمان تبقى عن باكر يوم السبت في أبو قوي أبكر موسى أليفة موسى جنبو دونغوس إدريس رديان الإمام محمد جوجة بلام يونس آدم بلام عثمان محمد بلام حسن بيري الشيخ عبد الهادي مينا الحاج جوجة عبدو الحاج محمد سليمان بلام موسى بن موسى إدريس سيف علي أبكر الشيخ مني حسيني أليفة موسى جنبو محمد سيف حسب الله عبد الخادر بلام عبدو علي سعيد بلام إما عثمان حسب الله جنبو جدة ميكايلا الشيخ إيسا دمان الشيخ حسنة الجواني الشيخ عبد الكريم بحر أبكر رديان عثمان رديان السيار إدريس اللوان غريمة بلاما إبراهيم ميدوغيا لما لهزن يبلغو للوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فيليجي حسنة وكل الأهل نجات وهنا كاميرون بر وداخل بوفاة بنيتي وزوجتي مريم أليفة اللي اتوفت أمس أشياء يوم الخميس بعد حادث الصدقة كمان تبقى عن باكر يوم السبت في أبو قوية اللوان جبرين دونغوس محمد أبو خريس أتيم و الأيلة هنا غوني أبو نصيب بلام عبد الله بشكرو كل الأهل اللي ساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الموت أنا خديجة محمد الصدقة هنا 40 يوم يبقى يوم الأهل في أنجوكدي أنا بلام سمائين دونغوس اللوان جبرين دونغوس محمد أبو خريس أتيم أيلة غوني أبو نصيب بلام عبد الله بشكر كل الأهل اللي ساعدهم ماديا وفكريا وقت الوفاة أنا خديجة محمد الصدقة هنا 40 يوم بقى يوم الأهل في نجوكدي أنا بلام سمائين دونغوس آدم رخيص عمر رخيص أبكر رخيص الدليجي دنعم اللي اللغوني محمد عبد الرحيم خالة خرصة أبكر إدريسة جبرين محمد آدم دركو أيلة اللوانة جدة مهدي بلام جدة جرات القالي محمد عمر النور الوكيل جبرين محمد الشيخ جدة محمد جبرين محمد الشيخ مؤمن طاهر الشيخ آدم كدلة الشيخ جبرين إبراهيم بلام حسيني الجد بلاما أبكر توم أجيت بركة عبد الرحمن أجيت بلاما دقشين إدريسة بلاما إدريسة جدة الشيخ جبرين حسيني إيسا موسى رمات وكل مغانين وكل الدليجي أنا مدينة جمينة الهاج ألغوني عبد الله الشيخ إدريسة أبكر حسن محمد كليل الأيلة أنا جدة قدو بلاما رمات حسيني بلاما بشار جبرين بلاما دوغال حسيني الشيخ جدة قرة عبد الرحمن أبو قاسي بلاما إلي عمر هلال أخونا والآيلة أنا عمر أبكوتو بلاما جدة بشارة الآيلة أنا جرمة التكو بلاما هارونا الجدة بلاما أحمد رمات رينين قبتو بلاما إمار رمضان بلاما جبرين غورو
العائلة أنا شايبو داود البلام عبد الرحمن هارون الحاج هسيني زكريا اللي ملهزني بلخو لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا وليتي محمد آدم رخيص الله يتوفى اليوم الشيء عفوا يتوفى أمس الشيء يوم الخميس بعد حادث والصدقة كمان تبقى أم باكر يوم السبت في كارتيه لاماجي اللي تدلقي دناعم اللي ميه نكرر آدم رخيص عمر رخيص أبكر رخيص دلقي دناعم اللي ميه ألقوني محمد عبد الرحيم خالة خرصة أبكر إدريسة جبرينة محمد آدم دركو عائلة اللوانة الجدة مهدي بلا مجدة جراد الغالي محمد عمر النور الوكيل لجبرين محمد الشيخ جدة محمد جبرين محمد الشيخ مؤمن طاهر الشيخ آدم كدلة الشيخ جبرين إبراهيم بلام حسيني أجد بلام أبكر توم أجد بركة عبد الرحمن أجد بلام دقشين إدريسة بلام إدريسة جدة الشيخ جبرين حسيني إيسا موسى رمات وكل الديليجي أنا مدينة جمينة الحاج ألقوني عبد الله الشيخ إدريسة أبكر حسن محمد كليل العائلة هنا جدة قدو بلام رماد حسيني بلام بشار جبرين بلام أدوغال حسيني الشيخ جدة قرة عبد الرحمن أبو قاسي بلام إلي عمر هلال أخونا العائلة هنا عمر أبكوتو بلام جدة بشارة العائلة هنا جرمة التكو بلاما هارون أجد بلاما أحمد رمات رينين قبطو بلاما إمار رمضان بلاما جبرين غورو الأيلة هنا شايبو داود بلاما عبد الرحمن هارون الحاج حسيني زكريا لما الهزني بلخو لكل الأهل بر وداخل بوفاة ولايتي محمد آدم رخيص الله يتوفى يوم الخميس الشيء بعد حادث والصدقة تبقى عن باكر يوم السبت في كارتيلا ماجي هنديلجي دناء مليمي المراهيم الله يعفاهم ويرحمهم بالجنة الأهل اللي وليم الصبر الساعة 7:52 دقيقة داخل الاستديو يواصل من مكانك.

يا بلد يا نجمينة نجمينة يا قوية حتى لو يحرقوا ما يتفوا يا نجمينة

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. اختتم يوم أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا اختتم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم العالي للعام الجديد، كان ذلك بقاعة كلية علوم الصحة البشرية بجامعة أنجمينا. تفاصيل أكثر مع مصطفى بشارة محمد.
2: سمح الاجتماع الإداري الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني مع مسؤولين مؤسسات التعليم العالي بالبلاد لتطرق في القضايا والتحديات التي تعيق القطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وكذا النظر في التطورات التي يشهدها العالم من أجل مواجهة التوظيف والتحول الرقمي الذي أعطته الحكومة أهمية خاصة. كما خرج المشاركون بتوصيات إلى وزارة التعليم العالي، أهمها دعم قطاع التعليم،
3: اختيار السيناريو، التمويل، تأهيل وتوزيع الأساتذة، المناهج الدراسية بما يدمج التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، الحوكمة ومؤشرات الأداء، التخطيط للاحتياجات من الأساتذة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
2: وبهذه المناسبة أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني أن أهمية هذا الاجتماع الذي سمح لمسؤولي المؤسسات لوضع الخطط والبرامج والتوجيهات لتقييم الإجراءات المتخذة حتى الآن، وللأهم من ذلك العمل على تطوير جودة وفعالية التعليم العالي، مضيفا بين المؤسسات التعليم العالي هي فضاء للتفكير والتقييم ومحورا أساسيا للتخطيط والتوجيه والتنسيق والحكمة وأداة أساسية في وضع الاستراتيجية والحوار المؤسسي، مطالبا منهم بذل المزيد من الجهود لتنفيذ التحول الرقمي والتوجهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني إلى إجراءات ملموسة مستدامة تجسد الطموحات المواطنين لمواكبة المستجدات التكنولوجيا الحالية بالبلاد.
1: قدم أمس المدير الإداري المؤقت لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي، قدم بيانا موجها لمندوبي الأسواق والنقابات العمالية والمعنيين بشأن الأسواق، وذلك حول الإعفاء من الرسوم والضرائب لبعض من المواد الغذائية، داعيا إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول تسعير سعر المواد الغذائية. المزيد نستمع إلى جزء من حديثه.
4: السنة الممارسة صب كثير في محلات وادين في تشاد. مارشال هو أنت انستركسيون فرم قال للغوفرنمو ليعملوا خدمة كلها في التيران، المينيستر ديتا، مينيستر دي فينانس، ما المينيسترات أقابة حاليا قاعدين في التيران قاعد يشوفوا السيتواسيون، يهجم الرسمونسابل الادمينيستراتيف مع البارتنير حقنا مع التجار والناس الكل قاعدين يشتغلوا في البروفنس. الرئيس مشى كونستاتي شاف الاستوك الديسبونيبل في اونازا وانت انستركسيون فيرم للسنه البوبولاسيون في البروفنس ان البيرسون فيلنرابل داي سولوم ديستريبيسيون غراتويت. قال في الاكزونيراسيون دول القاعدين للتجار ما يدخلوا عن الربا الزياده، التجار انتم قاعدين تخدموا وانتم فوزا بروفيزيوني المارشي، الخدمه خليه يكون بالرسمي والنورمال. بالديفيكولتي الكثير ده كله التجار قاعدين تجور واقفين قاعد تخدموا للبلد يمشي قدام، وفيزيون حنا المارشال اليوم يسي تشاد بلد كبير من هسه، اني ما وايد مننا يقوم ويقيف ورا المارشال لبلد ده نودوه قدام.
1: في شأن آخر، احتفلت صباح اليوم منظمة النساء التاجرات باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال بالنسخة 18، وذلك تحت شعار تسريع الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منظمة التجارة الحرة للقارة الأفريقية. ترأست المناسبة رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرين سي، وكان ذلك بدار المرأة بحضور جمع من الحضور. عز علي علومة.
5: تمثل المرأة ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال مشاركتها في مجالي التجارة وريادة الأعمال، كما تساهم المشروعات التي تقودها النساء في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. وقد جاء شعار الاحتفال باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال في تشاد النسخة 18 لهذا العام تحت شعار الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. في كلمة الترحيب التي قدمتها رئيسة اللجنة التنظيمية أشتا آدم، قالت إن اليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال يعد خطوة أساسية لنجاح المرأة وإسهاماتها اللامحدودة في مجال التجارة والزراعة والحرف اليدوية. في مداخلتها رئيسة مجموعة الاهتمام الاقتصادي نهام سولكيم أكوفا أوضحت أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو خلق فرص عمل مستدامة وجعل الاستقلالية الاقتصادية للمرأة ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، حثة الشركاء وأصحاب البنوك إلى الوقوف بجانب النساء التاجرات من أجل زيادة الاستثمار. معلنة الافتتاح الرسمي لليوم الوطني للنساء التاجرات رئيسة القرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرينسي، قالت إن شعار هذا العام الإدماج الاقتصادي للمرأة لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة لجهودها الجبارة في مجال تعزيز الاقتصاد والمشاركة في البحث عن السلام. وأضافت أشتا جبرينسي بأن المرأة تواجه تحديات كبيرة، ولكن بفضل التعاون وتعزيز المواطنة ستظل المرأة الباب الذي يفتح الآفاق الجديدة أمام الاقتصاد الوطني التشادي. وبعيد حفل الافتتاح تفقدت أجنحة المعرض الذي أقيم خصيصا لعرض المنتجات المحلية للنساء التاجرات.
1: في إطار الملفات التي تعدها المحطات الولائية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري، فقد أعد حماد داود حماد موضوع حول انقطاع التيار الكهربي بمدينة أبشة، نتابع من هناك.
6: تنظم الورشة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي لاستعراض نتائج دراسية ميدانية تهدف إلى تحديد الأسر الأكثر احتياجا سواء من اللاجئين أو من المجتمعات المضيفة.
7: حين تغيب الشمس عن عبشة يبدأ فصل آخر من يوم طويل، أحياء تغرق في الظلام منذ أشهر بعدما خرج المولد الذي كان يمد أحياء عبشة بالتيار عن الخدمة. تبدو الكهرباء في المدينة كأنها ضيف لا يأتي إلا نادرا. في الليل تتغير ملامح أبشة، الظلام يفرض حضوره على معظم أحياء المدينة، بينما لا يصل التيار إلا إلى بعض المكاتب والمرافق الإدارية وبصورة محدودة لا تلبي احتياجات السكان. حوالي 317 كيلوات فقط لثاني أكبر مدينة في تشاد. ومع مرور الأشهر لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد مشكلة خدمية عابرة، بل أصبح واقعا يفرض نفسه على تفاصيل الحياة اليومية، من المنزل إلى المتجر ومن الورشة إلى مختلف الأنشطة التي تعتمد على الطاقة. مواطنو أبشة يؤكدون أن الكهرباء لم تأتي منذ فترة.
8: إننا شهور ما لدينا الكهرباء،
9: استعملوا اللامبة يعني مثل أننا قاعدين في موين ناج شغل بيسموه كهرباء لكي ماشي.
7: حين تغيب الكهرباء لا تتوقف الحاجة إليها، وأصحاب المشاريع لا يستطيعون انتظار عودة التيار إلى أجل غير مسمى. لهذا اتجه كثيرون إلى الطاقة الشمسية التي أصبحت بالنسبة لبعض أصحاب الأعمال أكثر من مجرد بديل، إنها وسيلة للحفاظ على مشاريعهم.
10: النار ما قاعد بيجي لنا، يعني نخدمه بالنهار وبقوة النار بيجيبوا لنا بالليل، ومرات 4 يوم يجيبوا لنا مرة واحد، وكمانين المهمين انجبرنا لقينا بديل. المهم ده كل مال بدايات كده، وخلاص دخلنا وشلنا البانو ده،
11: يعني انجبرنا سوينا يعني الطاقة.
7: لكن خلف هذا الظلام تقف أسباب فنية وتشغيلية تفسر جانبا من أزمة الكهرباء في المدينة. مدير التشادية للكهرباء محمد عيسى رشيد يوضح واقع إنتاج وتوزيع الكهرباء في أبشة.
12: عندنا بوابور كده ساليوم خسرانين، بوابور كله وقفين، القايد ما يتلي أزيد من 317 كيلو، ده يعني شغل بسيط اللي هي اللي زي أبشة ده. أبشة ما يستيقل، أبشة بي أكبر اليوم ده، أبشة ناس بيكو كتار، البيوت زادوا، الهيلة توسط، دونك فتشلو سنترالات كبار اللي ينتطاق لأبشة.
7: غير أن أزمة الطاقة في أبشة لا تختصر في المولدات المتوقفة، فعلى المدخل القربي للمدينة تقف الألواح الشمسية التي كان يفترض أن تكون مصدرا إضافيا للطاقة، لكنها هي الأخرى متوقفة عن العمل. مسؤول قطاع الطاقة الشمسية جيرارد أمبينيسيوم يوضح وضع هذه المنظومة وأسباب توقفها.
13: عندنا مشكلة شياكي لي مينتنس نسو ولي بروبليم انا غورس كولا لي فاكتور دول لا ماكافو لينيا غاي ودي لي نار لي سينو كولا عند مشكلة شياكي غاي نار جو ريسبونسابل انا اس ان علي يجيب ايكيب انا لابو لي نيامينا نخدم فوغاو نو رسول الله لنار.
7: بين مولد متوقف وألواح شمسية كالديكور وسكان يحاولون صناعة بدائلهم بأنفسهم، يبقى الظلام سيد المشهد في أجزاء واسعة من المدينة إلى أن تجد أبشة طريقها من جديد نحو النور. أبشة، حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا داود حماد. نعود هنا بالعاصمة أنجمان ونختم نشرتنا بالفقرة السياسية. تناول اليوم كاتبها كاتب العمود عمر حسن دهب عن دور الأحزاب السياسية في تعزيز السلام. نتابع.
14: عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية فإننا لا نتحدث فقط عن انتخابات أو حملات انتخابية أو منافسة على السلطة، نتحدث أيضا عن مسؤولية وعن دور في بناء السلام وترسيخ الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني في تشاد، حيث مر المشهد السياسي لسنوات بمحطات من التوتر والصراعات، وحيث ما تزال الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين بحاجة إلى مزيد من التعزيز. يأتي دور الأحزاب السياسية كعنصر مهم في صناعة الاستقرار، فالحزب السياسي لا يقتصر دوره على جمع الأصوات وحشد الأنصار، وإنما يبدأ دوره الحقيقي أيضا من خلال قواعده بتربية أعضائه على التماسك واحترام الرأي الآخر وقبول الاختلاف والإيمان بالحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات. فالاختلاف السياسي أمر طبيعي في أي مجتمع ديمقراطي، لكن المهم هو كيف ندير هذا الاختلاف. ومن هنا تستطيع الأحزاب السياسية أن تساهم في تعزيز السلام من خلال الاحتكام إلى القانون واعتماد الوسائل السلمية في التعبير على المواقف والمطالب والمشاركة بجدية في أطر الحوار والتشاور واحترام المسارات والمؤسسات الديمقراطية. وفي المقابل فإن رفض خطاب الكراهية والعنف السياسي والانتخابي والتحريض على أساس الانتماءات المجتمعية يمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق كل فاعل سياسي، ولأن الكلمة السياسية لها تأثير كبير على الشارع، فإن خطاب القيادات السياسية يمكن أن يكون رسالة تهدئة كما يمكن أن يكون سببا في زيادة التوتر. كلمة مسؤولة قد تفتح باب الحوار وتقرب وجهات النظر وتبني الثقة، وكلمة أخرى قد توسع دائرة الخلاف. ولهذا فإن السلام في تشاد ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تشارك فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقيادات المجتمعية وكل مواطن. لكن في المقابل تحتاج الأحزاب نفسها إلى بيئة سياسية تساعدها على أداء هذا الدور، بيئة تقوم على قواعد واضحة وانتخابات ذات مصداقية وحوار سياسي مستمر واحترام دور المعارضة. فكلما اتسعت مساحة الحوار ازدادت فرص التفاهم، وكلما ترسخت الثقة في المؤسسات أصبح الخلاف السياسي أكثر قابلية للإدارة وبالوسائل الديمقراطية. وفي النهاية تبقى الرسالة واضحة، الأحزاب السياسية ليست مجرد قنوات للوصول إلى السلطة، بل هي أيضا جزء من مسؤولية بناء الدولة والمجتمع. وعندما تتحول المنافسة السياسية من صراع إلى تنافس ديمقراطي ومن خطاب المواجهة إلى ثقافة الحوار، يصبح الاختلاف مصدرا للتنوع وتصبح الديمقراطية جسرا نحو السلام. ففي تشاد كما في أي مجتمع آخر، السلام لا يبنى بقرار واحد، وإنما بسلوك يومي وخطاب مسؤول وإرادة مشتركة.
1: شكرا عمر حسن ذهب، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 44 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا، تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت جبوي جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمنا.